أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam

0: كلو الهدي أن سأقي قليلون أو كتعشت عشا كلو الهدي أن سأقي قليلون أو كتعشت عشا كلو الهدي أن سأقي قليلون أو كتعشت عشا
1: الله أكبر.

الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بكسين ang surat al-Fatiha at sabihin ang amin sa huli ng al-Fatiha.
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
3: Bumigkas ng mga ilang karagdagang sura o talata mula sa Quran.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
3: Itaas ang dalawang kamay at bigkasin ang
0: Allahu Akbar
3: bago yumuko. Ilagay ang dalawang kamay na nakahawak sa dalawang tuhod at pantay ang katawan at ulo sa pagyukod at bigkasin ng tatlong ulit ang